أنتخ طول موتي فكل ما يغان ما تضم للدنيت باي مرت بابا سيقول بياي وين جاي لنواي

القديدة فال القديدة جاي حديثة طويا بندن بندن ياي قديثة بندن قديثة فال ياي مزاب مني يبون جور ميامو ويلتور وانغن جور agroqa qadizatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way mam wayl tour ma nga cior neex daam gu ne sina daam gu ne ak an na daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndob a fi sal quran ba ci ncior daam gu ne way ndoba mi xaar yi seen baayaay ay way ndoba mi xaar ak marfal maxbaar du mbeg yi ma sa bubarak dari seytaane jaab giit seytaane jaab marfal paal faal bayoo ma jël jaab

قويه كل جن فنان ونسرج قويه كيري فايه وينت جاسا بام جدتك ما بوزي باما ما فزر باما ما باما بويرا بوزي باما نجلي وانت غلانن فدر باما نجلي ننتن بلي وانت جازي